0: حبيبة يا فلسطين.
1: طوط الروح روح الروح
2: والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة من